0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: كم من نفس كيس مارو راح لبغناني اتشك ادي تيبامي هم كل عملتك تيبامي هن فرهم جزا دبانك كشوري قيام الدوهنه فه نركين اكبا كربا سوارو گے ود وی میھا دناش فہ ایمی ہا کو نصیب لب گیم فکن کشورے کہ ہی وری کم گے وگتی اوفل دے چکم گا منوی دنیا گے دیرولن وے.

تكاي نفس تكا مدغا تيباميهم امتحان كربان كان كشوري ادي تيباميهم جي كورين فلبن ميهم جي كبين ناي شريك كولا ميهم جي كبين جينا وجم وا مدغوتا ابهي نور هوي بستا تيباميهم نن ايفين كان كشوري تيباميهم كيتربي تقوى بروان ما دناشي فاهي هما كشورم اكن كم وني عزم كند الان جهي كانت توغتريني.

0: قد أخزيته وما للظالمين من أنصار
1: ألمنگ بری رس خلاق ہما کشورن عبرس خلاق نرک ودد فی میہا فہے عبرس خلاق امیہا کو نکمت قرب وافکن کشوری انیا ورن نصر دین اویس بیکنو وے

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

0: كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
1: دم مكيبي سورة الإنسان سبب سنم آية فشاقين سورة نما سورة المرسلات نوار ون آية نيلا ميدوغ مفيداو الأم فرطما نازما كيابل
2: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
1: يا رب فسبحه حاجة سكون دين حاجة أبوفلي فسبحه ده أدو ميغا مي أنري ده مخرج حلقك أكور تكم غبيست ده أكوركي مي حلقك تفاد حساب غدا كورا ده أكور بيما ميغا يبهر صفته غس تفاد كمينغه اهم بيما وسبحه

طويلة يتاقي إخفاء فريهم كلها إخفاء فريهم كرارجة طائتي ليلا طويلة تنوين فهاتوغا استعلاء كوري أهم بما استعلاء كورتا وتلين بس إمه برو إنجا كوريوتي طاء أهم بتاعنجا أغرنا بروانا

0: تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
1: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إلى ربه سبيلا رغلا لامك إن مد فريهم كل أصلي مدوك من وراء فريهم كل فدين راء باركور مداني فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
0: وإذا

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
1: إنما توعدون لواقع قع قاف جائب في عين سكونة لواقع
0: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
1: فإذا النجوم طمست مهار إتانج داني تاج أدو طاين أوتي تو تو بما واقعتكي تايا تو متفاد يأكل من مخرج تفاد يأكل ويس تو بارو من جهني أنو
0: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
1: وما أدراك ما يوم الفصل صادق مي صفة فريهم كلها صادق سكون بيس عد فهات ورنا كرغ سكون ناكي كم بيس صادق أدو أن نبان وما أدراك ما يوم الفصل
0: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين

فاسجد فاسجد جيم قوب في لدن دا سخنا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

0: كريما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: إمنا غرو شجلنا مرسلات سورة فشاقة
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: عشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
1: فإذا همزة فإذا النجوم طمست
0: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
1: أدفرك يا بدر ويل يومئذ
0: ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين

0: بين
1: امرأة غلو سيمك يا بدأ في دار الفشاقي
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا.

0: وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
0: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

0: كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: نازمة سورة المرسلات فشانك يا بابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

0: واقع.
1: إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست.
0: فإذا النجوم طمست. طمست.
1: فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت. ليوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدوغ مي فيلاور ني مالانا ارادا كوريفيا ا فيلاور كايكيغا بدل كلمغ اوميدوغ وكيولن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: سكينة سكينة جوابية ناتوها في السيلفون ميريفس حسطة مهداني إكمكو أتلوم بيرا مهانو كنيرو كايتش بس كندم وان سكينة سكينة ಮಹಾಫುರಮ್ ಬಗ್ಗೆ
1: ಮಟ್ಕೂರೆ ಎಫ್ರಾ ತಂಗ ಆರಂಭಿದಾನೆ ನಾ ನಾ ನಾ ನಾ ನಾ ನಾ ನಾ ನಾ

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: tiese bi med ge menduru namad bagutu ge bangiya bangitwa malaya malika ri gwar ta ka med ge menduru namad bagutu e bar gadi 30 minute ka den mi genes teni kirit qur'an kiyo
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

هما كشورم الله فقيرك تمام مني مسندني بني ميهنج بنو الله السبا ورجم في كان كشوره يورم بني بنماي يورم حقك أنولا نبيون قتل كلكن نكان هرتي من رسكلان ليوا حشيمه أدي قيام الدوهم يورنا تمن رسكلان وحي كربا حشيمه تيبا ميهم ಅಂದ ಅಂದ ಹುರಿ ನರಕಗೆ ಅಜಾಬ್ಗೆ ರಹ ಲಿಬ್ಗನ್ನಾಶೆ.

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية أهرمينك كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينك بريتي ميهون نكمل هيتن ندرنا ميهكي أهرمين مسلمينك تريعا هيمن ميهن نونه.
1: Me Divirajya Gadu. Divirajya Gadu Tingadi Sada Minute Kamigene Teni Medge Asuruna Madvagutuge Bangiya Bangedwa.
2: Allahu Akbar Allah.

0: محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميريغ مغرب نماذ بغتك بانجيا بانجيدوا ماليا مالي كاريغا وارتك مغرب نماذ بغتفي حقدي تير منتك تنميجنستني كيرتكورو انكيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
1: دم مكيبي سورت الانسان گ سبسن ایت فشاگین سورت نیم سورت المرسلات گ نوار ون ایت گ نیلا میاد گ می فداول ام فرتما نازما کی ابد
2: و من اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
1: يا رب فسبحه حاجة سكون ده حاجة أبو فيلي فسبحه ده أرو ميجا مي أنري ده مخرج حلقه أكور تكمل جبيست ده أكورا كي مي حلقه تفاد حساب غدا كورا ده أكور بيما ميجا ibuhuri sifatawgas tafaatu kamenge ehmbima wasabbihu

طويلة يتاج إخفاء فريهم كله إخفاء فريهم كرارجة طائتي ليلا طويلة تنوين فهاتجة استعلاء كوري أهم بما استعلاء كرتة وترين بس أمة برو إنجا كوريتي طاء أهم بتاعنا أغنى بروانه

وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ

0: تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
1: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إلى ربه سبيلا رنگل لامك إرنا مد فريهما كلا أصلي مد منورا فريهما كلا فدن راء باركور مداني فمن شاء

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: امرانغلو سيما كيابا سورة فشاق
2: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
3: إنما توعدون لواقع قع
1: قاف جاي بفيد عين سكونة لواقع
2: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
3: فإذا النجوم طمست
1: نهارو إتانجي داني تاغي أدو طوين أوتي تو تو ويما واغوتكي تايا طو مي تفاد يأكل مي إم مخرج تفاد يأكل ويس طو بارو ومجيهني أنو
2: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
3: وما أدراك ما يوم الفصل
1: صادق مي صفة فريهم كلها صادق سكون فيس أدفهات وأن أكرق سكون ناكيق كم فيس صادق أدو أنم باني
3: وما أدراك ما يوم الفصل
2: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين

جود فاس جود جيم غو فيلدين دا سخنا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

لهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: إمنا نرو شجلنا مرسلات سورة فشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست.
1: فإذا همزة فإذا النجوم طمست.
2: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
1: أدفرك يا بدر. ويل يومئذ.
2: ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

0: بين
1: امرغلو سيمك يا بدا في دار الفشاقي
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

0: وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
0: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: نازمة سورة المرسلات فشان كيابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا.

0: ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
1: إنما توعدون لواقع
0: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
1: فإذا النجوم طمست طمست
0: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي إشانما دوكتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالكا رتكا إشانما دوكتوي هايكري فانس بسمنتكا دميغنستني كيرت قروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

0: منفوه في الوادي معلومات كي خزانة مسلكو دي ام اتبار كوربي باوريا
1: ديهراج جيگ اڈو
0: انها ساترس تيك سالس نوه كيلو هرتز ميديم ويف اردها نوه ميگا هرتز اف ام باند

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي ام اتبار كوربي باوريا
1: ديهراج جيج عدو
0: انها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف 8.9 ميجا هرتز اف ام باند

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيفون.